مستمعي إذاعة صوت الخليج الكرام، يسرنا استماعكم ومتابعتكم لصوت الخليج على التردد بنظام الداب الرقمي الديجيتال راديو، وكذلك الاستماع ومتابعة كافة الإذاعات الخاصة التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام. نحن معكم دائما عبر الأرض.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ولا الحليم اللي على الجرح الصبار. عند الولا مالي محاذير وحد ومن صدني قطيت وهديتها زهار.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وأهلا ومرحبا بكم من خلال الاتصال الهاتفي على الهاتف رقم 440-30000 من داخل ومن خارج قطر، مع المستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974، أو من خلال ترددات FM عبر أثير إذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ولكم وحشة والله، وافتقدتكم واحد واحد الصراحة. شكرا لكم وتحية للجميع، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. إجازة كانت سعيدة لكن كنت أفتقدكم، وأفتقد الميكروفون والحديث معكم، الحديث الجميل والطلبات الحلوة الجميلة. وسأبدأ أكتب الآن، بدأت الطلبات تصل. خلينا نسمع أغنية الاستهلال إن شاء الله تعجبكم ونكمل بإذن الله.
1: علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد،

بجري واصحى بجري وانا بستنى وبفكر واحسب عمري الساعة بشهر بفرحة شوق ما تتقدر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا للجميع والله، شكرا لريم وغير الطلب يا ريم، لأنه فيروز كل اليوم طالب فيروز، ومحمد ماهر برضو طلب فيروز ورقه الأصفر لأنها أغنية مناسبة لشهر أيلول اللي هو شهر سبتمبر اللي احنا فيه. بس سبقتكم سعاد من الكويت، طلبت وقفي أسمر إن شاء الله يا سعاد. في مازن طلب المقد، وين راح مازن؟ أين ذهب مازن؟ يقول صباح الخير وأحمد، عودا حميدا إن شاء الله، تحية لك ولجميع القائمين على البرنامج الجميل وجميع الأصدقاء المستمعين، شكرا لك يا مازن. في المستمع الكريم أبو سنان من البصرة، إجازة سعيدة لعتب على برنامجكم، لأني كم مرة سألت عن عودة البرنامج لكني مع الأسف لم أحصل على الإجابة. على كل ماكو مشكلة ما دام عدتم والعودة أحمد، شكرا. يقول أطلب مقطع من أغنية موعود عبد الحليم حافظ، وأرجو أن يكون وابتدى المشوار. عبد الله السادة سمعني وابتدى المشوار، مقطع من موعود لعبد الحليم حافظ. أبو سنان من البصرة، حياك الله يا أبو سنان. مين كمان حنان وريم ومحمد حسن وجمال محمد، طلب صباح يانا يانا. مين كمان؟ كلكم جميعا في قلبي والله. وكالعادة طبعا الإجازة وتحديد يعني عشان أسافر، فأولادي في كل واحد فيهم بيعمل في عمل، فبياخذوا بيضبطوا الإجازات بحيث يكونوا فترة أسبوعين أنا موجود، فيكونوا موجودين معي هم والأولاد والبنات وكلهم يعني جميلة. بس دائما يرافقني فرح وأنا مسافر أشوف الأولاد، ويرافقني حزن حينما يرافقونني إلى المطار، والتلويح من بعيد يلا وبعدين أختفي عنهم أو يختفوا عني، هذه اللحظة الموجعة في المسألة، ولا كل شيء رائع وتمام، وجلست أمام البحر المتوسط وتكلمت أنا وياه. مازن طلب فريد الأطرش حبني قد ما تقدر، موجود بس موجود في حلقة اليوم فريد يا مازن، ممكن تغير لو سمحت مازن، لو سمحت يا مازن تغير، لأنه موجود فريد في حلقة اليوم وموجود مدة طويلة يعني. طيب في ريم غيرت تعال لحبك ياس خضر، تعال لحبك ياس خضر، شكرا يا ريم. تعال لحبك، وريم هي اللي الصراحة المتواصلة معي عن طريق القناة يعني، شكرا لك يا ريم. تعال لحبك ياس خضر إن شاء الله. مين كمان؟ طيب سأقرأ يعني تبعا رسائلكم، وخلينا نسمع طلب سعاد وقف يا أسمر في إلك، عندي كلام قصة عتاب وحب وحكاية غرام، البنت يلي بيتها فوق الطريق حملتني اليوم لعيونك سلام. نسمع الأغنية وإن شاء الله سعاد تكون متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونعود للأغنية والكلمات الجميلة، الكلمات اللي فيها حكاية، فيها وقف يا أسمر، في إلك عندي كلام، قصة عتاب وحب وحكاية غرام، البنت يلي بيتها فوق الطريق حملتني اليوم لعيونك سلام. حكاية، في حكاية، وفي حكاية شاعرية، في مفردات منتقاة لتغنى وتلحن، تلحن وتغنى، في اهتمام بالمفردة، اهتمام بالمعنى، اهتمام بالصورة. إن مسألة مش مسألة كلام مركب على القافية وخلاص. نهار ألف راء، ألف راء، نهار شطار كبار صغار. المسألة مش مسألة قافية، مسألة، وبرضو مش مسألة كلام مصفوف، مسألة انتقاء الكلام، أي كلمة تصلح بعد أي كلمة، والكلمة اللي فيها خطاب، أنت بتخاطب متلقي، بتخاطب حد، بتخاطب أذن، والأذن حساسة جدا، خاصة الأذن العربية من ناحية الشعر، من ناحية الموسيقى، لأن اللغة العربية لغة موسيقى، لغة موسيقية، فيها موسيقى، فيها جرس موسيقي. في ناس بيقولوا جرس، خطأ، جرس، جرس يعني في إحساس موسيقي فيها، جرس غير جرس الرنين اللي بيرن الجرس يعني. يعني وليش ظلت المدرسة اللبنانية المدرسة الرحابنة ممتدت حتى زياد، وبقيت محافظة على شكلها، محافظة على خصوصيتها؟ ما حاولناش ان نقترب من هذه المدرسة ونعمل، ممكن نعمل زيها، ممكن نعمل بطريقتها على الأقل. يلا مش هطول عليكم. في المستمع الكريم وشوي شوي فهد بلان، تمام، استاذنا غير المطلب فهد بلان، هذا مين؟ هذا محمد ماهر، غير لفهد بلان شوي شوي ان شاء الله. خليني بكتب يا محمد ماهر، شوي شوي فهد بلان ان شاء الله. يلا طولت عليكم، خلينا نسمع صباح، نسمع صباح يانا يانا، طلبها جمال محمد اللبناني الذي يعيش في عمان.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. والحياة فعلا لقاء ووداع، لقاء ووداع. وأنا في الطائرة يعني كلمت نفسي وأنا في الطائرة عائدا حتى يعني أخفف عن نفسي الفراق. الواحد ما بيعرف الظروف، لا يدري الإنسان، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. يعني ساكت وبتكلم مع نفسي وأقول إنه الحياة هكذا، لقاء ووداع، ويجب من أن يكون هناك لقاء لكي يكون هناك وداع، ولا بد من وداع ليأتي لقاء آخر. فهذه سنة الحياة، في سنة الله في خلقه، وهذه الحياة ويجب أن يتقبلها الإنسان برحابة صدر، بدون ألم، بدون حزن، بدون، ويقول يا رب نلتقي مرة أخرى، يا رب يعني يكون بيننا موعد آخر جميل إن شاء الله. جميل المرحلة السنية، إنه تشوف أحفادك تلعب معاهم وتفرحهم، يفرحوا بوجودك، يمسكوا فيك، مش عايزينك تمشي، مش عايزينك تتركهم، يعني مشاعر جميلة مع أبنائك، وكبروا وأصبحوا مسؤولين وأصبحوا رجال وأصبحوا أولياء أمر وأصبحوا مربين وأصبحوا الحمد لله أشياء جميلة. وأيضا يعني من نعم الله سبحانه أنه ابني موجود في، ابني الأوسط موجود في قطر ويعمل في إذاعة قطر الإسبانية باللغة الإسبانية، وناجح الحمد لله. وهو وأسرته كان في مطار حمد الدولي بيستقبلني، يعني ما فيش يعني ودعت من جهة واستقبلت من جهة أخرى. شكر الحمد لله سبحانه وتعالى، والله يحفظكم، يحفظ أبنائكم، يحفظ أحفادكم، ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. في هذا من اليمن أحمد عبد الله طلب أغنية على ذوقي، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أحمد عبد الله، يا عبد الله أحمد، عبد الله أحمد. يقول اليوم الأثير منور بوجودك، ما عليك لو أكثرت برسائل، لكن أنت كثير دائما في عطائك، فيجب أن نرد لك ولو جزء من الجميل. شكرا عبد السلام، شكرا صوت الخليج من أعماق قلبي. شكرا يا عبد الله أحمد، مسعد من اليمن، شكرا جزيلا لك حبيبي. سعاد من الكويت، الحمد لله على السلامة، سلام، فرحت لما رجعت ورجع البرنامج. سؤالي هل بيكون الأستاذ أنور عبد الله معنا باكر؟ بيكون معنا يوم الخميس إن شاء الله، أنا بعت له رسالة، مش الخميس القادم، اللي بعده يعني، سيكون الخميس القادم الدكتور أحمد يوسف، يعني الخميس اللي بعده يكون الأستاذ أنور عبد الله، يعني كل خميس واحد منهم. ورد علي بس ما سمعتش رسالة الأستاذ أنور عبد الله، إن شاء الله يكون بخير وبصحة وسلامة. وين وصلت؟ وين وصلت أنا؟ وصلت موعود عبد الحليم حافظ طلب، وأبو سنان من البصرة وطلب مقطع وابتدى المشوار.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سألني، كنت في الإسكندرية، أحب هذه المدينة، مدينة فيها تاريخ وفيها حضارة وفيها حضارات، مش حضارة، فيها من كليوباترا، من الإسكندر الأكبر إلى كليوباترا وأنطونيو والعشق المجنون وانتحار كليوباترا، وتاريخ تاريخ تاريخ. فكنت أمام البحر، لذلك الإنسان على ما أعتقد الإنسان دائما بتأخذ 3 اتجاهات: السماء، التأمل في النجوم، الليل، السماء، والصحراء الصامتة الساكتة، سكوت عميق وفلسفي، ساكت الصحراء بكل ما فيها من أسرار وكل ما فيها من يعني، والبحر. فهذه 3 أماكن بنلاحظ أنها أماكن واسعة، فالإنسان يجد نفسه في الأماكن الواسعة، يجد نفسه أنه بيتضاءل وأحزانه بتتضاءل يعني أمام الاتساع. هذا البحر الممتد بزرقته أمامك، فبتحس كم أنت ضئيل، وبالتالي بتتضاءل أحزانك، بتتضاءل همومك أمام اتساع البحر، بتتضاءل أحزانك وهمومك أمام اتساع السماء، بتتضاءل أحزانك وهمومك أمام اتساع الصحراء. بالعكس، تصبح شاعرا، تصبح تحدو من الحداء. يعني مش هطول عليكم، شكرا. أم حمد طلبت عبد الكريم عبد القادر، أنا رديت إن شاء الله يا أم حمد. شكرا يا أم حمد، أنا رديت عبد الكريم عبد القادر إن شاء الله. في وشكرا لمشاعرك. أنا أخباري كويسة زين الحمد لله. موعد كلمة في أغنية وتعدى الوقت دقيقتين. محمد حسن نبهني. طيب، الكلمة اليوم في أغنية عمانية للراحل سالم بن علي، نسمع ونتوقف عند الكلمة.

0: أشواقي غدت في صدري سنان. ما المقصود بكلمة سنان؟ وأشواقي في صدري أضحت سنان. أيوة نسمعها كمان مرة.
1: وأشواقي غدت في صدري سنان.
0: وأشواقي غدت في صدري سنان، ما معنى سنان في الأغنية؟ طبعا إحنا الأغنية طويلة لأنه الكلمة في آخر الأغنية، في آخر الأغنية. كلمة سنان هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. سعاد تقول ما شاء الله، كم عدد أحفادك أبو أحمد؟ الله يحفظهم. 6 عندي، وثلاثة بنات وثلاثة أولاد، يعني عندي أولاد. بنتي أحمد ما شاء الله 13 سنة أو 12 سنة، لا 13 سنة، ولينا 10 سنوات، ابني الأوسط عنده توأم، بلال الولد، والبنت آسيا، وعنده بنته الكبيرة حبيبة، لا معناها 7 كنت ناسي حبيبة تزعل مني بعدين، وابن آخر العنقود سلامة عنده مليكة البنت، وعنده حمزة. الابن الكبير يعني لم يعني ينجب حتى الآن، ويعني هذا بيد الله سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا كلمة سنان، خلينا نروح لوين؟ ياس خضر، تعال حب، تعال لحبك طلبتها ريم. ان شاء الله ريم ان تكون متابعة، بس لحظة لحظة، لانه ابو مطر زعلان جدا، قول لي ساعة بقول لك الحمد لله على السلامة. فيعني وين راح ابو مطر الجميل؟ ابو مطر معلش انشغلت عنك شوية ابو مطر. وين راح يقول وين راح؟ اسمعهم جميلة. بقول يعني إلى ساعة. شكرا يا أبو مطر. طيب نسمع ياس خضر.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونعيد مرة ثانية كلمة في أغنية.
1: وأشواقي غدت في صدري سنان ورد،
0: وأشواقي غدت في صدري سنان. واضحة الكلمة سنان، واضحة. في أبو مطر صار لي ساعة أقول نورت أبو أحمد ولا ما ترد على أبو مطر. حياك الله يا أبو مطر، شكرا لك حبيبي، ويعني أنت في القلب والله، أنت وكل المستمعين الكرام. في ريم تقول أجابت إجابة صحيحة الصراحة، بتقول الله يحفظهم جميعا وخليهم لك، أسماءهم جميلة. شكرا. في أنا طبعا أكبرهم أكبر أحفادي حبيبة عمر 18 سنة ما شاء الله، مواليد أوروغواي، مواليد باراغواي حيث كان والدها بيعمل ونشأت يعني. فطبعا هي تتقن الحديث بالإسباني، الكتابة يعني قراءة اللغتين الإسباني والإنجليزي، بس العربي شوي في تجد صعوبة فيه. محجبة الحمد لله وتصلي، بنحاول نقوي عندها اللغة العربية، بحيث أنه يعني أنا وأبوها، وأبوها طبعا حريص على المسألة هذه أنه تتقن اللغة العربية يعني. لكن هي مرات كنت أوصلها المدرسة، أول ما أجا أوصلها المدرسة، فطبعا أنا الإنجليزي عندي يعني الله بالخير يعني لك علي يعني، فمش عارفة تفهم، فطول الطريق وأنا في السيارة بكلمها بالإشارة بس. وين وصلنا؟ أحمد فتحي، عبد الله أحمد من اليمن طلب على ذوقي، أغنية على ذوقي، يلا اسمع على ذوقي إن شاء الله يعني ذوقي يعجبك.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: وأشواقي غدت في صدري سنان وردت.
0: سنان، ما معنى سنان في الأغنية؟ في أول جواب من محمد حسن، السنان هو الجو الجميل والبارد. لا، مش هذا هو الجواب يا أبو حسن، مش هذا هو الجواب. أبو هيثم من مسقط بيقول معنى كلمة أشواقي غدت في قلبي سنان تعني الأسهم والخناجر. صح، سنان جمعها أسنة، جمع سنان أسنة. سنان يعني أسنة، رمح، أو سنان رمح، أو يعني سهم أصغر من الرمح. وين وصلنا؟ طيب، مازن، معنى سنان هو الجزء المعدني المدبب الموجود في رأس الرمح. صح يا مازن. حنان، سنان هو نصل الرمح الحاد، الحديدة المدببة في رأس الرمح. صح يا حنان، ما شاء الله عليكم. أبو سنان من البصرة، كلمة سنان لها معاني كثيرة ولكن المعنى الذي جاء في الأغنية هو سنان الرمح. صح يا أبا سنان. الحبيب أبو فهد الراشد من الكويت يقول أسعد الله صباحك بخير أستاذ، شكرا لك يا حبيبي. يقول عدتم العود أحمد، فالحمد لله لعودتكم التي أفرحتنا جدا. شكرا يا حبيبي، وأنا فرحت والله بلقائي معكم بهذه المناسبة الجميلة. تذكرت أغنية نجاح سلام، اشتقنا يا حلو اشتقنا، صار لك زمان مفارقنا. إن شاء الله نجاح سلام يا عبد الله، اشتقنا يا حلو اشتقنا. لا أنا مش حلو كثير يعني، ماشي حالي يعني. خليني بس أكتب أبو فهد الراشد من الكويت. اشتقنا لي نجاح سلام، لي نجاح سلام، اشتقنا لي نجاح سلام. إن شاء الله. علي موسى يقول صباح الخير، تحياتي لكادر طربيات، تحياتي صلى الله وسلم، سفرة سعيدة والحمد لله على السلام. الله يسلم ويخليك. في بس ملاحظة بسيطة، في كثير ناس بيقول الحمد لله على السلام، الحمد لله، الحمد لله على السلام. صح، الحمد لله على السلام، لما ايه حمد لله، حمد لله على السلام، وحتى بغنوها حمد لله على السلامة يا جاي من السفر، حمد لله، الحمد لله على السلام، يعني حتى احترام يعني لفظ الجلالة. وين وصلنا؟ السنان هو رمح. هذا جواب من هذا جواب مهابة، أين أنت يا مهابة، كيف الحال؟ تقول عودا حميدا، نورت قطر وصوت الخليج، خاصة برنامج طربيات. كلمة في أغنية سنان، السنان هو نصل الرمح، قطعة الحديد الحادة الموجودة في رأس الرمح والتي يطعن بها. يشبه الشاعر أشواقه الملتهبة برؤوس الرماح الحادة التي غرست في صدره، والمعنى أن الشوق لم يعد مجرد شعور عاطفي عابر، بل تحول إلى ألم عضوي ونفسي يمزق صدره من شدة الحنين والبعد عن المحبوب. المحبة لكم دوما وعاشقة طربيات مهابة. شكرا يا مهابة، وجوابك إجابتك نموذجية يعني. بس في حاجة حبيت أحب أنوه عنها، اللي هي دائما لما نقول خاصة من غير الواو، يعني نقول وخاصة، يعني أنت بتعطفها على شيء، على ما قبلها، الواو واو عطف على ما قبلها. فأفضل نقول أنا أحب السفر خاصة في الصيف مثلا، مش أحب السفر وخاصة بالصيف، أنت يعني بتعطفها على أي أساس؟ بحب الفواكه خاصة الرمان مثلا، ما ينفعش أحب الفواكه وخاصة الرمان، فهي خاصة من غير واو. طيب وين وصلنا؟ سعاد تقول يمكن السكين الصغير المدبب، أنت جوابك صح يا سعاد، يعني هو السهم الرأس، السهم المدبب، لكن انت برضو يعني في آلة حادة في الآخر. صح. نشوف طيب الذكر، علي وجداد، معنى كلمة سنان طيب القلب، طيب قلب. والله انت طيب قلب يا علي. طيب، لا جوابك غلط، عشان بس يفرح، ولما بيفرح لما بيعرف ان جوابه غلط. بس هذه، إذن سنان اللي هو الجزء الحاد في رأس الرمح فبسمى سنان. شكرا لكم. وصلنا اليوم الأحد، كل أحد إحنا بنختار فقرة نوادر، ودائما مجال الغناء المعاصر يعني دائما فريد وعبد الحليم، عبد الحليم وفريد، فريد وعبد الحليم، حليم وعبد حليم وفريد، فريد وحليم. كانوا بحبوا بعض وكانوا أصدقاء وفنانين كبار لا شك. الخلافات بتتم مرات، الصحافة بتزود يعني بتثير الزوابع بين الفنانين، ولكن هم يعني فنانين كبار، كل واحد له لونه، له أسلوبه، له حنجرته، له طريقته، له إحساسه. اجتمعا في شقة فريد سنة 1966 وغنوا لبعض، ما أعرفش بغنوا لبعض ولا بغنوا على بعض، فتسجيل كثير جميل ونادر، إن شاء الله يعجبكم.

0: الله الله يا اخويا تنعيش ولا
1: جود قلبي ويا دم جود قلبي ويا
0: جميلة. يعني انت تاخد مثلا فيه عندك انا كل ما اقول التوبة
2: اي
0: انا كل ما اقول التوبة

قطعا ده فولكلور وحلو. واخد بالك الكلام تيجي لبليغ حمدي مش ملحنة كده خالص، واخد انا كل ما اقول التوبة ومعمولة وموجودة عندك، يعني تقدر تعمل مقارنة بين الاصل وبين التوبة اللي عملها بليغ. لكن انا لما اخد بقول هدلوقتي

قلبي يا ابويا. انا ما اقول معك، انا شرطي.

0: الله الله يا اخويا يا تاني يا لا لا
1: جود قلبي يا دم جود قلبي يا
0: جميلة. يعني انت تاخد مثلا فيه عندك انا كل ما اقول التوبة
2: اي
0: انا كل ما اقول التوبة معمولة يا شوف

0: قطعا ده فولكلور وحلو.
1: الله
0: واخد بالك الكلام
1: حلوه.
0: تيجي لبليغ حمدي مش ملحنها كده خالص، واخد انا كل ما اقول التوبه ومعموله وموجوده عندك، يعني تقدر تعمل مقارنه بين الاصل وبين التوبه اللي عملها بليغ. لكن انا لما اقول هدلوقتي

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وسمعت يعني حينما نستمع لقامتين غنائيتين في العالم العربي, فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ, شفتم روح المودة بينهم. هذا بيغني أغنية هذا وهذا بيغني أغنية هذا, وبيتبادلوا. فريد بيعزف وعبد الحليم بيعزف عود, بس مش كثير يعني, مش زي فريد يعني, بس الاثنين هم بيعزف عود وموسيقيين مطربين. شكرا يا فاطمة الوهيبي, بس طلبتي شادية, شادية مطلوبة يا فاطمة, يا ريت لو تغيري الطلب. شادية مطلوبة في أغنية 5/6/30 يوم, طلبها أبو هيثم من مسقط, فحاولي تغيري يا فاطمة. سمعاني؟ طيب شكرا يا عادل ببشيت, حياك الله عودا حميدا أبو أحمد. شكرا لك يا عادل, تحية لك. إحنا اليوم يعني في كل وقت, يعني في هالوقت في كل يوم في البرنامج يعني نسمعكم مقدمة أغنية, وعليكم ركز معايا فيصل, عليكم أن تعرفوا الأغنية. هو مضطر صراحة فيصل, مضطر لأنه مقدمة الأغنية قصيرة جدا يعني, فمعلش معذور يعني, أصلا هو بحب الاختصارات. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. سمعنا مقدمة الأغنية, سمعنا مقدمة الأغنية, الآن أي أغنية جاهزة؟ فهد بلان أغنية وشوي شوي, لطلبها محمد ماهر, إن شاء الله يكون محمد ماهر متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى أبال. فاطمة الوهيبي برضو غير الأغنية اللي ضربتيها فاطمة، مش لشيء بس في ركبوا في فترة من الفترات، مش عارف إمتى، في السبعينيات في الثمانينيات، ركبوا موسيقى حديثة على أغاني قديمة فخربوا، يعني زي جابوا أغنية مثلا كريم محمود أو محمد قنديل وراح حاطين أغاني موسيقى حديثة مركبينها على الطبلة والآخره بشكل يعني مش جميل، يعني خرب جمال الأغنية أصلا. فمعلش تغيريها يا برضو الظاهر عاملين في أغنية محمد العزبي نفس القصة يعني، فغيريها يا فاطمة معلش، حرصا على ذائقة المستمعين، يعني المستمع بيسمع شيء صح، شيء المتسق مع الفن والإبداع. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها؟ لا، المرة عبد الله السادة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل، ونسمع طلب أم حمد، طلبت عبد الكريم عبد القادر أنا رديت، إن شاء الله تكون متابعة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية القصيرة. هو في بتقول فاطمة لهيبي عسى هالمرة ملحم بضبط معي، ضبط معك ملحم. في شكرا للمستمع الكريم أو المستمع الكريمة بس مش مو بس بتأكد من الاسم. لما يا هلو مرحبا لما، هلو مرحبا لما، تحياتي لك يا لما. في سمعنا مقدمة الأغنية، بعدين بنسمع الآن شادية 5 في 6 30 يوم، طلبها أبو هيثم من مسقط.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية القصيرة جدا وبنستعرض أجوبتكم. نبدأ. مين أجاب؟ عادل ببشيت يقول كأنها المعنى يقول علي عبد الستار. لا وأنا عادلك يعني عادلك. سعاد من الكويت يمكن فريد الأطرش. لا أبو هيثم من مسقط مقدمة الأغنية الفنان فيصل علوي. لا أنت قربت يعني اقتربت جدا. أسعد الله صباحك أبو أحمد، الحمد لله على السلامة وعودا حميدا. هذه لما، شكرا يا لما. طيب. ريم وإحنا سنسمع المقدمة عشان نعرفها. تقول يمكن علي عبد الستار، رمية بلا رامي يمكن تصيب. لا ما صابتش، خطأ. معلش ومعذورة يا ريم، والله معذورة. مين كمان أجاب؟ محمد حسن يقول الأغنية يمنية. صح يمنية، يمكن فيصل علوي. لا مش فيصل علوي، بس أنت اقتربت جدا يا محمد حسن، أنت اقتربت جدا زي أبو هيثم. أستاذ عبد السلام لا تزعل مني إذا كانت الحروف غير مفهومة لأني كفيف البصر. أقسم بمن أحل القسم بأني كفيف البصر، أكتب عن طريق الذكاء الاصطناعي. يا حبيبي يا حبيبي، أنت من أصحاب الهمم، أنت من أصحاب الهمم، أنت من إن شاء الله من أصحاب البصيرة اللي هي أهم من البصر يا حبيبي. في علي وجداد يقول مقدمة يعني قصر مقدمة الأغنية علي وجداد هو اللي خلاك ما تعرفش يعني، يعني جيت يعني معك حق. مقدمة الأغنية القصيرة جدا للفنان محمد ناجي، محمد مرشد ناجي قصدك. اسم الأغنية إذا شفت شيء في طريق شلة. لا أنت قربت جدا يا علي وجداد، اقتربت جدا ولكن مش هو الجواب. أبو بكر سالم هذا جواب مازن. والله يا مازن أنت يعني جبت الصعبة بس جبتها بشكل مختلف. يعني هي الصبر طيب لكرامة مرسال، ولكن من كلمات وألحان أبو بكر سالم، من كلمات وألحان أبو بكر سالم وغناها كرامة مرسال. الصبر طيب، نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا طفنا الوقت بدقيقتين وشوي عن ميعاد الهدية، والهدية طلبها اليوم محمد ماهر. طلب محمد ماهر، لا لا لا لا، مازن اللي طلبها مازن، عفوا. ما تقولش كنا وكان، هي أغنية نازك، الفنانة نازك، ألحان فريد الأطرش، كلمات اللهم صل على سيدنا محمد، الكاتب بتذكر اسمه إن شاء الله. ما تقولش كنا وكان، يا ريت ده كله مكان، يا ريت ما شفتك ولا عرفتك ولا كان جماعنا مكان. ألحان فريد الأطرش، حتذكر اسم وغناء نازك، لكن حنسمعها بصوت ميادة من جلسات صوت الخليج الحصرية، وهي الحبروك، اسماعيل الحبروك. أيوة عرفت، ذكرته، اسماعيل الحبروك، كلمات اسماعيل الحبروك، ألحان فريد الأطرش، غناء نازك، لكن نسمعها بصوت ميادة من جلسات صوت الخليج الحصرية، وإن شاء الله تعجبكم.

الله فريد، فريد يعني فريد يعني اسم على مسمى الصراحة يعني. بعدين في يعني حاجة يعني نلاحظها مثلا، بيقولوا أنه فريد مثلا أغاني حزينة أو بالعكس، فريد الأطرش مقام الصبا، هذا المقام الحزين الحزين جدا، هو صحيح الهوى غلاب لحن زكريا أحمد وغنت أم كلثوم، هو مقام حزين، مقام أصلا حزين، غنى محمد قنديل سماح، مقام حزين حزين جدا الصبا. فريد الأطرش عمل مقام الصبا مفرح في أي أغنية؟ في أغنية شادية، زينة زينة زينة زينة غلي علينا زي إلى آخره، بلاش أزعجكم. مقام الصبا، ما هي على مقام الصبا زينة، عملها فريد بشكل حنون ودافئ وجميل مش حزين. بس بلاش.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وأشكر المستمع الكريم صفاء من العراق، نبه إلى أغنية استأنى يا حلو اللي سمعناها الآن، هي لسميرة فنانة اللي هي سميرة عبدو. سميرة عبدو مش لنجاح سلام، لسميرة عبدو مش نجاح سلام. بنتكلم عن سميرة عبدو في حلقة قادمة إن شاء الله، بس الأغنية لسميرة عبدو وليست لنجاح سلام. وشكرا يا مستمعنا الكريم صفاء من العراق. الكلمات للشاعر اللبناني الراحل عبد الجليل وهبي، الألحان الموسيقار سليم الحلو، والغناء لسميرة عبدو، المطربة سميرة عبدو. غناها أيضا عدد من الفنانين العرب، اعتبرها البعض جزء من التراث المتبادل بين الفنون العربية واللون الينبعاوي. طيب نسمع الآن ملحم بركات في أغنية كان زمان، طلبتها فاطمة لهيبي.

كان الزمان وكان هي أغنية لفيروز بس بغنيها ملحم بركات. الأغنية اسمها كان الزمان وكان. وصلنا للأغنية الختامية. الأغنية الختامية كل مرة، مش كل مرة، اسم الأغنية كل مرة، اسم الأغنية كل مرة، من كلمات محمد الشامي، اللحن سيد مكاوي، وغناها سيد مكاوي بس هو لحنها لمحمد عبد المطلب. فاليوم بنسمعها بصوت محمد عبد المطلب من كلمات محمد الشيمي كما ذكرت، والحان سيد مكاوي. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية، لكم الشكر الجزيل على اهتمامكم ومتابعتكم، ويعني تهنيكم لي بالسلامة، وأشكركم جدا من قلبي، وأتمنى أن أوفق دائما في تقديم ما يثريكم وما يرضيكم وما يسعدكم ويفيدكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، ونترككم مع كل مرة ومحمد عبد المطلب، ولكم أجمل تحيات. عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

أذية لو هوت هاليوم عليا بكرة يا ما تشوف أذية لو هوت هاليوم

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر شوف
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وياكم أحلى وقت، ونبيكم تصنعون أجمل الذكريات وأروعها. ونبدأ الرحلة مع أول تهنئة من أم عبد الله لفاطمة المناعي بمناسبة يوم ميلاد. حلو يسمعنا ويتابعنا، ومرحبا بك يا عبد الله، والله يديم الافراح واحلى اهداء لي ولابراهيم العزاوي، واحلى تهنئه قلبيه لفاطمه المناعي. كل سنه وانتي طيبه يا فاطمه، والله يسعد قلبك دوم. وهلا يا حلو.

هلا، تفجير تفجير اليوم، وراح نكون مولعين بداية أسبوع، لازم نكون مستأنسين. ويا سلام على أهل العراق وأذواقهم. محمد الخالدي هلا وعيني، شلونك؟ صدق الله على هالكلمات الحلوة.

محمود الخالدي، يعني ما قريت ولا اسم غيره. ومرحبا بك علي وجداد، وحيا الله سعاد، ومرحبا بالمطر، وحيا الله دانا، وشكرا يا حمد محمد. ولا حد يلومني، ترى احنا شوي شوي قاعدين

المحبة كليفة ولا ملا من يلوم المشتاق وإحنا نرسل كل أشواق لك يا الغالية أم علي وخطات الشر نقرأ عليك الفاتحة ونسمي عليك ونسقيك ماي زمزم الله يحفظك ويخليك لنا يا الغالية وألف ألف حمد لله على سلامتك وإحنا من كل قلبنا نقول لك يما أهم شيء إنك تسمعينا وتستانسين. يلا خلنا نقرأ عليها وينك يما سبع مرات أنا وأم عبد الله ها بيصيرون 14 مرة.

ساوية بريون محمد المصباح ولهداء حق شباب الميلس وابو مطر وعلي وشتاد. شكرا لك. حي الله اخونا ثامر يبي غير جو ويانا ومستانس على هذه الاجواء ويبي علي المود على ذوقنا. ابشر اخترنا لك جابر الكافر. طلبات اليوم منوعة وهادية ورايقة. عندنا عبد الكريم عبد القادر أنا ويلي من بو مطر وعندنا أكثر من اختيار لكاظم الصاهر كلهم إن شاء الله بيكونون ويانا. شكرا يا عسى.

هذه الألحان والأنغام نرسل لكم التحية والسلام. نجمع كل مشاعر الحب والود ونسطرها لكم في هذا المساء، نهديها لكل

أجواء الغرام، وإحنا ننقش كل يوم أساميكم ويانا في هذه الرحلة الممتعة. شكرا لك يا أبو فهد. والله صدق كلامها في الصميم.

اللي تبيه احنا نلبيه صوت صوتكم. سعاد الجيمر ان شاء الله يا العسل بنهديك لتقول انك تحب احلام، لكن احنا الحين عايشين اجواء اغلى

مساء النور وما نبيكم تخلونا تصور التواصل ممدودة على 440-30 ألف، ومرحبا بكم على تطبيق إكس. الرحلة مستمرة، فيها القديم وفيها الجديد وفيها إحساس فريد يوصلنا دائما من المستمع بو مطر اللي يبي يسمع معانا واحدة من روائع الفنان القدير الراحل عبد الكريم عبد القادر. أنا ويلي شكرا لك، وفي تحدي استكرات بينك وبين سعاد، تسلمون، وأهم شيء إنكم ويانا تصنعون أحلى الذكريات. وحيا الله كل المستمعين والمستمعات. شكرا شكرا أختي ندى، تسلمين على التحية وتبي أغنية على ذوقنا إن شاء الله. ولا تنسون إحنا عندنا هذه الفترة، وأيضا عندنا من بعد الساعة 6.

ونوعات الغنائية. بدينا بالعالي ووصلنا للأجواء الهادية والرومانسية. تسلمين يا سعاد، أكيد ما ننسى اختيارك في أغاني بنلبيها بعد الفترة الدينية إن شاء الله. وها بعد عندكم ساعة من 6 إلى 7 أغاني.

اللي حقيقة موسمة في القلب ولها تذكار غناها الفنان خالد عبد الرحمن، وشكرا لاختيارك. والحين مواصلين الرحلة بكل حب وشوق. ولا أحلى من هذه الاختيارات، تسلمين لنا يا دانا. نسمع معكم فضل شاكر.

أنا تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يا زمن يكفي ترى الحال استوى.

جوك جو ثم مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أحلى الجلسات على دانة الأصوات.

على كرامة الأصوات. أغانيكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ولكم وحشة والله، وافتقدتكم واحد واحد الصراحة. شكرا لكم وتحية للجميع، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. إجازة كانت سعيدة لكن كنت أفتقدكم وأفتقد الميكروفون والحديث معكم، الحديث الجميل والطلبات الحلوة الجميلة. وسأبدأ أكتب الآن، بدأت الطلبات تصل. خلينا نسمع أغنية الاستهلال إن شاء الله تعجبكم ونكمل بإذن الله.
1: علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. شكرا للجميع والله، شكرا لريم وغير الطلب يا ريم، لأنه فيروز كل اليوم طالب فيروز، ومحمد ماهر برضو طلب فيروز ورقه الأصفر لأنها أغنية مناسبة لشهر أيلول اللي هو شهر سبتمبر اللي احنا فيه. بس سبقتكم سعاد من الكويت، طلبت وقفي أسمر إن شاء الله يا سعاد. في مازن طلب المقد، وين راح مازن؟ أين ذهب مازن؟ يقول صباح الخير وأحمد، عودا حميدا إن شاء الله، تحية لك ولجميع القائمين على البرنامج الجميل وجميع الأصدقاء المستمعين. شكرا لك يا مازن. في المستمع الكريم أبو سنان من البصرة، إجازة سعيدة لعتب على برنامجكم، لأني كم مرة سألت عن عودة البرنامج لكني مع الأسف لم أحصل على الإجابة. على كل ماكو مشكلة ما دام عدتم والعودة أحمد. شكرا. يقول أطلب مقطع من أغنية موعود عبد الحليم حافظ، وأرجو أن يكون وابتدى المشوار. عبد الله السادة سمعني وابتدى المشوار، مقطع من موعود لعبد الحليم حافظ. أبو سنان من البصرة، حياك الله يا أبا سنان. مين كمان حنان وريم ومحمد حسن وجمال محمد، طلب صباح يانا يانا. مين كمان؟ كل الجميع، كلكم جميعا في قلبي والله. وكالعادة طبعا الإجازة، وتحديد يعني عشان أسافر، فأولادي في كل واحد فيهم بيعمل في عمل، فبياخذوا بيضبطوا الإجازات بحيث يكونوا فترة أسبوعين أنا موجود، فيكونوا موجودين معي هم والأولاد والبنات وكلهم يعني. جميلة، بس دائما يرافقني فرح وأنا مسافر أشوف الأولاد، ويرافقني حزن حينما يرافقونني إلى المطار، والتلويح من بعيد يلا وبعدين يختفي، أختفي عنهم أو يختفوا عني، هذه اللحظة الموجعة في المسألة، ولا كل شيء رائع وتمام، وجلست أمام البحر المتوسط وتكلمت أنا وياه. مازن طلب فريد الأطرش حبني قد ما تقدر، موجود بس موجود في حلقة اليوم فريد يا مازن، ممكن تغير لو سمحت مازن، لو سمحت يا مازن تغير، لأنه موجود فريد في حلقة اليوم وموجود مدة طويلة يعني. طيب في ريم غيرت تعال لحبك ياس خضر، تعال لحبك ياس خضر، شكرا يا ريم. تعال لحبك، وريم هي اللي الصراحة المتواصلة معي عن طريق القناة يعني، شكرا لك يا ريم. تعال لحبك ياس خضر إن شاء الله. مين كمان؟ طيب سأقرأ يعني تبعا رسائلكم، وخلينا نسمع طلب سعاد وقف يا أسمر في إلك عندي كلام، قصة عتاب وحب وحكاية غرام، البنت يلي بيتها فوق الطريق حملتني اليوم لعيونك سلام. نسمع الأغنية وإن شاء الله سعاد تكون متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ونعود للأغنية والكلمات الجميلة، الكلمات اللي فيها حكاية، فيها وقف يا أسمر في إلك عندي كلام، قصة عتاب وحب وحكاية غرام، البنت يلي بيتها فوق الطريق حملتني اليوم لعيونك سلام. حكاية، في حكاية، وفي حكاية شاعرية، في مفردات منتقاة لتغنى وتلحن، تلحن وتغنى، في اهتمام بالمفردة، اهتمام بالمعنى، اهتمام بالصورة. إن مسألة مش مسألة كلام مركب على القافية وخلاص. نهار ألف راء، ألف راء، نهار شطار كبار صغار. المسألة مش مسألة قافية، مسألة، وبرضو مش مسألة كلام مصفوف، مسألة انتقاء الكلام، أي كلمة تصلح بعد أي كلمة، والكلمة اللي فيها خطاب. أنت بتخاطب متلقي، بتخاطب حد، بتخاطب أذن، والأذن حساسة جدا، خاصة الأذن العربية، من ناحية الشعر، من ناحية الموسيقى، لأن اللغة العربية لغة موسيقى، لغة موسيقية، فيها موسيقى، فيها جرس موسيقي. في ناس بيقولوا جرس، خطأ، جرس جرس، يعني في إحساس موسيقي فيها. جرس غير جرس الرنين اللي بيرن الجرس يعني. يعني وليش ظلت المدرسة اللبنانية المدرسة الرحابنة وامتدت حتى زياد، وبقيت محافظة على شكلها، محافظة على خصوصيتها؟ ما حاولناش ان نقترب من هذه المدرسة ونعمل، ممكن نعمل زيها، ممكن نعمل بطريقتها على الأقل. يلا مش هطول عليكم. في المستمع الكريم وشوي شوي فهد بلان. تمام، استنى غير المطرب فهد بلان. هذا مين؟ هذا محمد ماهر، غير لفهد بلان شوي شوي ان شاء الله. خليني بكتب يا محمد ماهر، شوي شوي فهد بلان ان شاء الله. يلا طولت عليكم، خلينا نسمع صباح، نسمع صباح. يانا يانا طلبها جمال محمد.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. والحياة فعلا لقاء ووداع، لقاء ووداع. وأنا في الطائرة يعني كلمت نفسي وأنا في الطائرة عائدا، حتى يعني أخفف عن نفسي الفراق. الواحد ما بيعرف الظروف، لا يدري الإنسان، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. يعني ساكت وبتكلم مع نفسي وأقول إنه الحياة هكذا، لقاء ووداع، ويجب من أن يكون هناك لقاء لكي يكون هناك وداع، ولا بد من وداع ليأتي لقاء آخر. فهذه سنة الحياة، في سنة الله في خلقه، وهذه الحياة ويجب أن يتقبلها الإنسان برحابة صدر، بدون ألم، بدون حزن، بدون، ويقول يا رب نلتقي مرة أخرى، يا رب يعني يكون بيننا موعد آخر جميل إن شاء الله. جميل المرحلة السنية، إنه تشوف أحفادك تلعب معاهم وتفرحهم، يفرحوا بوجودك، يمسكوا فيك، مش عايزينك تمشي، مش عايزينك تتركهم، يعني مشاعر جميلة مع أبنائك، وكبروا وأصبحوا مسؤولين وأصبحوا رجال وأصبحوا أولياء أمر وأصبحوا مربين وأصبحوا الحمد لله أشياء جميلة. وأيضا يعني من نعم الله سبحانه أنه ابني موجود في، ابني الأوسط موجود في قطر ويعمل في إذاعة قطر الإسبانية باللغة الإسبانية، وناجح الحمد لله.

خلاص هو وأسرته كان في مطار حمد الدولي بيستقبلني، يعني ما فيش يعني ودعت من جهة واستقبلت من جهة أخرى. شكر الحمد لله سبحانه وتعالى، والله يحفظكم يحفظ أبنائكم ويحفظ أحفادكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. في هذا من اليمن أحمد عبد الله طلب أغنية على ذوقي، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أحمد عبد الله، يا عبد الله أحمد، عبد الله أحمد. يقول: اليوم الأثير منور بوجودك، ما عليك لو أكثرت برسائل، لكن أنت كثير دائما في عطائك، فيجب أن نرد لك ولو جزء من الجميل. شكرا عبد السلام، شكرا صوت الخليج من أعماق قلبي. شكرا يا عبد الله أحمد مسعد من اليمن، شكرا جزيلا لك حبيبي. سعاد من الكويت: الحمد لله على السلامة السلام، فرحت لما رجعت ورجع البرنامج. سؤالي: هل بيكون الأستاذ أنور عبد الله معنا باكر؟ بيكون معنا يوم الخميس إن شاء الله، أنا بعت له رسالة، مش الخميس القادم اللي بعده، يعني سيكون الخميس القادم الدكتور أحمد يوسف، يعني الخميس اللي بعده يكون الأستاذ أنور عبد الله، يعني كل خميس واحد منهم. ورد علي بس ما سمعتش رسالة الأستاذ أنور عبد الله، إن شاء الله يكون بخير وبصحة وسلامة. وين وصلت؟ وين وصلت أنا؟ وصلت موعود عبد الحليم حافظ طلب، وأبو سنان من البصرة وطلب مقطع وابتدى المشوار.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سألني، كنت في الإسكندرية، أحب هذه المدينة. مدينة فيها تاريخ وفيها حضارة وفيها حضارات، مش حضارة، فيها من كليوباترا، من الإسكندر الأكبر إلى كليوباترا وأنطونيو والعشق المجنون وانتحار كليوباترا، وتاريخ تاريخ تاريخ. فكنت أمام البحر، لذلك الإنسان على ما أعتقد الإنسان دائما بتأخذ 3 اتجاهات: السماء، التأمل في النجوم، الليل، السماء، والصحراء الصامتة الساكتة، سكوت عميق وفلسفي، ساكت الصحراء بكل ما فيها من أسرار وكل ما فيها من يعني، والبحر. فهذه 3 أماكن بنلاحظ أنها أماكن واسعة، فالإنسان يجد نفسه في الأماكن الواسعة، يجد نفسه أنه بيتضاءل وأحزانه بتتضاءل يعني أمام الاتساع. هذا البحر الممتد بزرقته أمامك، فبتحس كم أنت ضئيل، وبالتالي بتتضاءل أحزانك، بتتضاءل همومك أمام اتساع البحر، بتتضاءل أحزانك وهمومك أمام اتساع السماء، تتضاءل أحزانك وهمومك أمام اتساع الصحراء. بالعكس، تصبح شاعرا وتصبح تحدو من الحداء. يعني مش هطول عليكم، شكرا. أم حمد طلبت عبد الكريم عبد القادر، أنا رديت إن شاء الله يا أم حمد. شكرا يا أم حمد، أنا رديت عبد الكريم عبد القادر إن شاء الله. في وشكرا لمشاعرك. أنا أخباري كويسة زين الحمد لله. موعد كلمة في أغنية وتعدى الوقت دقيقتين. محمد حسن نبهني. طيب، الكلمة اليوم في أغنية عمانية للراحل سالم بن علي، نسمع ونتوقف عند الكلمة.

0: وأشواقي غدت في صدري سنان. ما المقصود بكلمة سنان؟ وأشواقي في صدري أضحت سنان. أيوة نسمعها كمان مرة.
1: وأشواقي غدت في صدري سنان.
0: وأشواقي غدت في صدري سنان. ما معنى سنان في الأغنية؟ طبعا إحنا الأغنية طويلة لأنه الكلمة في آخر الأغنية، في آخر الأغنية. كلمة سنان هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. سعاد تقول ما شاء الله كم عدد أحفادك أبو أحمد؟ الله يحفظهم. 6 عندي، وثلاثة بنات وثلاثة أولاد، يعني عندي أولاد. بنتي أحمد ما شاء الله 13 سنة أو 12 سنة، لا 13 سنة، ولينا 10 سنوات، ابني الأوسط عنده توأم، بلال الولد، والبنت آسيا، وعنده بنته الكبيرة حبيبة، لا معناها 7 كنت ناسي حبيبة تزعل مني بعدين، وابن آخر العنقود سلامة عنده مليكة البنت، وعنده حمزة. الابن الكبير يعني لم يعني ينجب حتى الآن، ويعني هذا بيد الله سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا كلمة سنان، خلينا نروح لوين؟ لياس خضر، تعال حب تعال لحبك طلبتها ريم. ان شاء الله ريم ان تكون متابعة، بس لحظة لانه ابو مطر زعلان جدا، قول لي ساعة بقول لك الحمد لله على السلامة. فيعني وين راح ابو مطر الجميل؟ ابو مطر معلش انشغلت عنك شوية ابو مطر. وين راح يقول وين راح؟ اسمعهم جميلة. بقول يعني إلى ساعة. شكرا يا أبو مطر، شكرا يا أبو مطر. طيب نسمع ياس خضر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونعيد مرة ثانية كلمة في أغنية. وأشواقي غدت في صدري سنان، واضحة الكلمة سنان واضحة. في أبو مطر صار لي ساعة أقول نورت أبو أحمد ولا ما ترد على أبو مطر. حياك الله يا أبو مطر، شكرا لك حبيبي، ويعني أنت في القلب والله، أنت وكل المستمعين الكرام. في ريم تقول أجابت إجابة صحيحة الصراحة، بتقول الله يحفظهم جميعا ويخليهم لك، أسماءهم جميلة. شكرا. في أنا طبعا أكبر أحفادي حبيبة عمرها 18 سنة ما شاء الله، مواليد باراغواي حيث كان والدها بيعمل ونشأت يعني، فطبعا هي تتقن الحديث بالإسباني، الكتابة يعني قراءة اللغتين الإسباني والإنجليزي، بس العربي شوي في تجد صعوبة فيه. محجبة الحمد لله وتصلي، بنحاول نقوي عندها اللغة العربية، بحيث أنه يعني أنا وأبوها، وأبوها طبعا حريص على المسألة هذه أنه تتقن اللغة العربية يعني. لكن هي مرات كنت أوصلها المدرسة، أول ما أجا أوصلها المدرسة، فطبعا أنا الإنجليزي عندي يعني الله بالخير يعني لك علي يعني، فمش عارفة تفهم، فطول الطريق وأنا في السيارة بكلمها بالإشارة بس. وين وصلنا؟ أحمد فتحي لعبد الله أحمد من اليمن طلب على ذوقي، أغني على ذوقي، يلا اسمع على ذوقي، إن شاء الله يعني ذوقي يعجبك.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: وأشواقي غدت في صدري سنان.
0: سنان، ما معنى سنان في الأغنية؟ في أول جواب من محمد حسن: السنان هو الجو الجميل والبارد. لا، مش هذا هو الجواب يا أبو حسن، مش هذا هو الجواب. أبو هيثم من مسقط بيقول: معنى كلمة أشواقي غدت في قلبي سنان تعني الأسهم والخناجر. صح، سنان جمعها أسنة، جمع سنان أسنة. سنان يعني أسنة، رمح، أو سنان رمح، أو يعني سهم أصغر من الرمح. وين وصلنا؟ طيب، مازن: معنى سنان هو الجزء المعدني المدبب الموجود في رأس الرمح. صح يا مازن. حنان: سنان هو نصل الرمح الحاد، الحديدة المدببة في رأس الرمح. صح يا حنان، ما شاء الله عليكم. أبو سنان من البصرة: كلمة سنان لها معاني كثيرة، ولكن المعنى الذي جاء في الأغنية هو سنان الرمح. صح يا أبا سنان. الحبيب أبو فهد الراشد من الكويت يقول: أسعد الله صباحك بخير أستاذ، شكرا لك يا حبيبي. يقول: عدتم العود أحمد، فالحمد لله لعودتكم التي أفرحتنا جدا. شكرا يا حبيبي، وأنا فرحت والله بلقائي معكم بهذه المناسبة الجميلة. تذكرت أغنية نجاح سلام: اشتقنا يا حلو اشتقنا، صار لك زمان مفارقنا. إن شاء الله نجاح سلام يا عبد الله. اشتقنا يا حلو اشتقنا. لا أنا مش حلو كثير يعني، ماشي حالي يعني. خليني بس أكتب أبو فهد الراشد من الكويت. اشتقنا لي نجاح سلام، لي نجاح سلام، اشتقنا لي نجاح سلام. إن شاء الله. علي موسى يقول: صباح الخير، تحياتي لكادر طربيات، تحياتي، صلاة السلام، سفرة سعيدة والحمد لله على السلام. الله يسلم ويخليك. في بس ملاحظة بسيطة، في كثير ناس بيقول الحمد لله على السلام، الحمد لله، الحمد لله على السلام. صح، الحمد لله على السلام، لما ايه حمد لله، حمد لله على السلام، وحتى بغنوها حمد لله على السلام يا جاي من السفر، حمد لله، الحمد لله على السلام. يعني حتى احترام يعني لفظ الجلالة. وين وصلنا؟ السنان هو الرمح. هذا جواب من هذا جواب مهابة: أين أنت يا مهابة، كيف الحال؟ تقول: عودا حميدا، نورت قطر وصوت الخليج، خاصة برنامج طربيات. كلمة في أغنية سنان: السنان هو نصل الرمح، قطعة الحديد الحادة الموجودة في رأس الرمح والتي يطعن بها. يشبه الشاعر أشواقه الملتهبة برؤوس الرماح الحادة التي غرست في صدره، والمعنى أن الشوق لم يعد مجرد شعور عاطفي عابر، بل تحول إلى ألم عضوي ونفسي يمزق صدره من شدة الحنين والبعد عن المحبوب. المحبة لكم دوما وعاشقة طربيات مهابة. شكرا يا مهابة، وجوابك إجابتك نموذجية يعني. بس في حاجة حبيت أحب أنوه عنها، اللي هي دائما لما نقول خاصة من غير الواو، يعني وخاصة يعني أنت بتعطفها على شيء، على ما قبلها، الواو واو عطف على ما قبلها. فأفضل نقول: أنا أحب السفر خاصة في الصيف مثلا، مش أحب السفر وخاصة بالصيف. أنت يعني بتعطفها على أي أساس؟ بحب الفواكه خاصة الرمان مثلا، ما ينفعش أحب الفواكه وخاصة الرمان، فهي خاصة من غير واو. طيب وين وصلنا؟ سعاد تقول: يمكن السكين الصغير المدبب. أنت جوابك صح يا سعاد، يعني هو السهم رأس السهم المدبب، لكن أنت برضو يعني في آلة حادة في الآخر. صح. نشوف. طيب الذكر علي وجداد: معنى كلمة سنان طيب القلب. طيب قلب، والله انت طيب قلب يا علي. طيب، لا جوابك غلط، عشان بس يفرح، ولما بيفرح لما بيعرف ان جوابه غلط. بس هذه، اذا سنان اللي هو الجزء الحاد في رأس الرمح فبسمى سنان. شكرا لكم. وصلنا اليوم الأحد، كل أحد إحنا بنختار فقرة نوادر، ودائما مجال الغناء المعاصر يعني دائما فريد وعبد الحليم، عبد الحليم وفريد، فريد وعبد الحليم، حليم وعبد حليم وفريد، فريد وحليم كانوا بحبوا بعض وكانوا أصدقاء وفنانين كبار لا شك. الخلافات بتتم مرات، الصحافة بتزود يعني تثير الزوابع بين الفنانين، ولكن هم يعني فنانين كبار، كل واحد له لونه، له أسلوبه، له حنجرته، له طريقته، له إحساسه. اجتمعا في شقة فريد سنة 1966 وغنوا لبعض، ما أعرفش بغنوا لبعض ولا بغنوا على بعض، فتسجيل كثير جميل ونادر، إن شاء الله يعجبكم.

0: هلا هلا يا اخويا لو تنيت لا لا
1: جود قلبي يا دم جود قلبي يا
0: جميله لا يعني انت تاخد مثلا في عندك انا كل ما اقول التوبه
2: اي
0: انا كل ما اقول التوبه

0: قطعا ده فولكلور وحلو. واخد بالك الكلام
1: حلوه.
0: تيجي لبليغ حمدي مش ملحنها كده خالص. واخد انا كل ما اقول التوبه ومعموله وموجوده عندك، يعني تقدر تعمل مقارنه بين الاصل وبين التوبه اللي عملها بليغ. لكن انا لما اخد بقولها دلوقتي

0: حد وداد قلبي يا ابويا.
1: انا ما ما انا فكر
0: لو داد قلبي
1: انا
0: حد وداد قلبي
1: يا ابويا.

0: الله الله يا اخويا لو تنعيش ولا
1: على حجود قلبي ويا ده حجود قلبي ويا
0: جميلة. يعني انت تاخد مثلا فيه عندك انا كل ما اقول التوبة معمولة

0: قطعا
1: ده فولكلور وحلو واخد بالك الكلام
0: تيجي لبليغ حمدي مش ملحنها كده خالص واخد انا كل ما اقول التوبه ومعموله وموجوده عندك يعني تقدر تعمل مقارنه بين الاصل وبين التوبه اللي عملها بليغ لكن انا لما اخد بقول هدلوقتي
2: والعاون الان

0: حسودات قلبي يا ابويا.
1: انا اقوم
0: ما انا فاكر
1: حسودات
0: قلبي.
2: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وسمعت يعني حينما نستمع لقامتين غنائيتين في العالم العربي فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ, شفتم روح المودة بينهم. هذا بيغني أغنية هذا وهذا بيغني أغنية هذا, وبيتبادلوا. فريد بيعزف وعبد الحليم بيعزف عود بس مش كثير, يعني مش زي فريد يعني, بس الاثنين هم بيعزف عود و موسيقيين مطربين. شكرا يا فاطمة الوهيبي. بس طلبتي شادية, شادية مطلوبة يا فاطمة, ياريت لو تغيري طلب. شادية مطلوبة في أغنية 5/6/30 طلبها أبو هيثم من مسقط, فحاولي تغيري يا فاطمة. سمعاني؟ طيب شكرا يا عادل ببشيت, حياك الله عودا حميدا أبو أحمد. شكرا لك يا عادل, تحية لك. احنا اليوم يعني في كل وقت, يعني في هالوقت في كل يوم في البرنامج يعني نسمعكم مقدمة أغنية, وعليكم ركز معايا فيصل, عليكم أن تعرفوا الأغنية. هو مضطر صراحة فيصل مضطر, لأنه مقدمة الأغنية قصيرة جدا يعني, فمعلش معذور يعني, أصلا هو بحب الاختصارات. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. سمعنا مقدمة الأغنية, سمعنا مقدمة الأغنية. الآن أي أغنية جاهزة؟ فهد بلان أغنية وشوي شوي اللي طلبها محمد ماهر. إن شاء الله يكون محمد ماهر متابع.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى أبال. فاطمة الوهيبي برضو غير الأغنية اللي ضربتيها فاطمة مش لشيء, بس في ركبوا في فترة من الفترات مش عارف إمتى, في السبعينيات في الثمانينيات, ركبوا موسيقى حديثة على أغاني قديمة فخربوا يعني, زي جابوا أغنية مثلا كريم محمود أو محمد قنديل وراح حاطين أغاني موسيقى حديثة مركبينها على الطبلة والآخره بشكل يعني مش جميل يعني, خرب جمال الأغنية أصلا. فمعلش تغيريها يا برضو الظاهر عاملين في أغنية محمد العزبي نفس القصة يعني, فغيريها يا فاطمة معلش حرصا على ذائقة المستمعين يعني, المستمع بيسمع شيء صح, شيء المتسق مع الفن والإبداع. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوا؟ لا هالمرة عبد الله السادة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل, ونسمع طلب أم حمد طلبت عبد الكريم عبد القادر أنا رديت, إن شاء الله تكون متابعة.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية القصيرة. هو في بتقول فاطمة لهيبي عسى هالمرة ملحم بضبط معي. ضبط معك ملحم. في شكرا للمستمع الكريم أو المستمع الكريمة. بس بتأكد من الاسم. لما يا هلو مرحبا لما، هلو مرحبا لما، تحياتي لك يا لما. في سمعنا مقدمة الأغنية، بعدين بنسمع الآن شادية 5 في 6 30 يوم، طلبها أبو هيثم من مسقط.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية القصيرة جدا وبنستعرض أجوبتكم. نبدأ. مين أجاب؟ طيب. عادل بوبشيت يقول كأنها المعنى يقول علي عبد الستار. لا وأنا عادرك يعني عادرك. سعاد من الكويت يمكن فريد الأطرش. لا أبو هيثم من مسقط مقدمة الأغنية الفنان فيصل علوي. لا أنت قربت يعني اقتربت جدا. أسعد الله صباحك أبو أحمد الحمد لله على السلامة وعودا حميدا. هذه لما شكرا يا لما. طيب. ريم وإحنا سنسمع المقدمة عشان نعرفها. تقول يمكن علي عبد الستار رمية بلا رامي يمكن تصيب. لا ما صبتش خطأ معلش معذورة يا ريم والله معذورة. مين كمان أجاب؟ محمد حسن يقول الأغنية يمنية. صح يمنية يمكن فيصل علوي. لا مش فيصل علوي بس انت اقتربت جدا يا محمد حسن انت اقتربت جدا زي أبو هيثم. أستاذ عبد السلام لا تزعل مني إذا كانت الحروف غير مفهومة لأني كفيف البصر. أقسم بمن أحل القسم بأني كفيف البصر أكتب عن طريق الذكاء الاصطناعي. يا حبيبي يا حبيبي أنت من أصحاب الهمم أنت من إن شاء الله من أصحاب البصيرة اللي هي أهم من البصر يا حبيبي. في علي وجداد يقول مقدمة يعني قصر مقدمة الأغنية علي وجداد هو اللي خلاك ما تعرفش يعني جيت يعني معك حق. مقدمة الأغنية القصيرة جدا للفنان محمد ناجي محمد مرشد ناجي قصدك. اسم الأغنية إذا شفت شيء في طريق شلة. لا أنت قربت جدا يا علي وجداد اقتربت جدا ولكن مش هو الجواب. أبو بكر سالم هذا جواب مازن. والله يا مازن أنت يعني جبت الصعبة بس جبتها بشكل مختلف. يعني هي الصبر طيب لكرامة مرسال ولكن من كلمات وألحان أبو بكر سالم وغناها كرامة مرسال الصبر طيب. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا طفنا الوقت بدقيقتين وشوي عن ميعاد الهدية، والهدية طلبها اليوم محمد ماهر. طلب محمد ماهر، لا لا لا لا مازن، مازن اللي طلبها، طلبها مازن عفوا. ما تقولش كنا وكان، هي أغنية نازك الفنانة نازك، ألحان فريد الأطرش، كلمات اللهم صل على سيدنا محمد الكاتب، بتذكر اسمه ان شاء الله. ما تقولش كنا وكان، يا ريت ده كله مكان، يا ريت ما شفتك ولا عرفتك ولا كان جماعنا مكان. الحان فريد الاطرش، حتذكر اسم وغناء نازك، لكن حنسمعها بصوت مياده من جلسات صوت الخليج الحصريه، وهي الحبروك، اسماعيل الحبروك. ايوه عرفت، ذكرته، اسماعيل الحبروك، كلمات اسماعيل الحبروك، الحان فريد الاطرش، غناء نازك، لكن نسمعها بصوت مياده من جلسات صوت الخليج الحصريه، وان شاء الله تعجبكم.

الله، فريد، فريد يعني فريد يعني اسم على مسمى الصراحة يعني. بعدين في يعني حاجة يعني نلاحظها، مثلا بيقولوا أنه فريد مثلا أغاني حزينة، أو بالعكس فريد الأطرش مقام الصبا، هذا المقام الحزين الحزين جدا، هو صحيح الهوى غلاب لحن زكريا أحمد وغنت أم كلثوم، هو مقام حزين، مقام أصلا حزين، غنى محمد قنديل سماح، مقام حزين حزين جدا الصبا. فريد الأطرش عمل مقام الصبا مفرح في أي أغنية؟ في أغنية شادية، زينة زينة زينة زينة غالية علينا زي إلى آخره، بلاش أزعجكم. مقام الصبا، ما هي على مقام الصبا زينة، عملها فريد بشكل حنون ودافئ وجميل مش حزين. بس بلاش يعني يعني يعني يعني أفرض رأيي على المستمعين، بقول وجهة نظر بس، ممكن تكون غلط وممكن تكون غلط. طيب نسمع نجاح سلام في أغنية اشتقنا يا حلو، طلبها أبو فهد الراشد من الكويت.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وأشكر المستمع الكريم صفاء من العراق، نبه إلى أغنية استأنى يا حلو اللي سمعناها الآن، هي لسميرة فنانة اللي هي سميرة عبدو مش لنجاح سلام، لسميرة عبدو مش نجاح سلام. بنتكلم عن سميرة عبدو في حلقة قادمة إن شاء الله، بس الأغنية لسميرة عبدو وليست لنجاح سلام. وشكرا يا مستمعنا الكريم صفاء من العراق. الكلمات للشاعر اللبناني الراحل عبد الجليل وهبي، الألحان الموسيقار سليم الحلو، والغناء لسميرة عبدو، المطربة سميرة عبدو. غناها أيضا عدد من الفنانين العرب، اعتبرها البعض جزء من التراث المتبادل بين الفنون العربية واللون الينبعاوي. طيب نسمع الآن ملحم بركات في أغنية كان زمان، طلبتها فاطمة لهيبي.

كان الزمان وكان، هي أغنية لفيروز بس بغنيها ملحم بركات. الأغنية اسمها كان، كان الزمان وكان. وصلنا للأغنية الختامية. الأغنية الختامية كل مرة، مش كل مرة، اسم الأغنية كل مرة، اسم الأغنية كل مرة، من كلمات محمد الشيمي، اللحن سيد مكاوي، وغناها سيد مكاوي بس هو لحنها لمحمد عبد المطلب. فاليوم بنسمعها بصوت محمد عبد المطلب من كلمات محمد الشيمي كما ذكرت، وألحان سيد مكاوي. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية، لكم الشكر الجزيل على اهتمامكم ومتابعتكم، ويعني تهانيكم لي بالسلامة، وأشكركم جدا من قلبي، وأتمنى أن أوفق دائما في تقديم ما يثريكم وما يرضيكم وما يسعدكم ويفيدكم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم، ونترككم مع كل مرة ومحمد عبد المطلب، ولكم أجمل تحيات. عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.